0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص اللهم مقاما محمودا الذي وعدته بده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى أن يتلقى شفاعتي في يوم القيامة.

0: العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: إن ذلك العلا صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم الذي لا نقل مده إليه. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله، سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. Rapatkan, luruskan saf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi yuwaffi bil-ajali ma tasallam wa yadhkurun lan musallam. Usalli fa al maghribi thalath rak'atin adan imam al-da'ana. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: السلام عليكم يا نبي.

صلاة الليل الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. كما بارك.

0: он мирно. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Саллаллаху алейхи ва саллаллаху алейхи ва саллям. Алли ль-кадим ва атуб илайхи. Ла илляха илля ва вахду ла шарика лах. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم انت السلام ومنك السلام ويعود سلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين.
1: آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم يا محبب الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات صلى الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan di

0: العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: إنك لا تدخل الميعاد صلى الله عليه وسلم الذي لا إله إلا هو الحي واتوب إليه صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله ربطكم لرسكم صف أعوذ بالله من الشيطان الذي يواسع رب جعل مقيم الصلاة

صلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء إلهي أنت أصلي على الله أصلي فرض العشاء بركاتنا لا إمام لله تعالى الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

هم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

النشر. صلى الله العظيم، صلى الله العظيم، صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا ربي سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله العلي العظيم، وبحمده دائما الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرا أصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونور قلوبنا،
بنور معرفتك يا الله، وافتح لنا فتح عارف يا عليم يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمكما ربنا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات، وتابع بيننا وبالخيرات. رب اغفر من دخل الرحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء، برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، صلى الله على المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد رسول الله. يا رب صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم منا، تقبل يا كريم.

يا حي قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحي القلوب فتحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب. الفاتحة. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الحسن وأخي وجدي وأبي وأمي وبني نجنا من الغم الذي نحن فيه يا حي يا قيوم، نسألك يا الله أن تنور قلوبنا بنور معرفتك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه دعوات صلاة الخلق سيدنا محمد إن شاء الله إنك لا تخلف رب اجعلني مقيم الصلاة عن ذرية ربنا سووا صفوفكم للصلاة أقيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله luruskan rapikan serta rapatkan safnya faina taswi atas sufuf min tamami salah ya rabbi jadi mahabbatakum mahabbatakum نويت لله تعالى

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

آخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإن لا تقضي ولا يقضى عافينا ولا يزيد ولا يعيس من عالت بعض ربنا وعتبار محمد على ما قضي نستغفر. اللهم تب بنا واغفر لنا وارحمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصرهم وانصر من نصرهم. اللهم علي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلحه صلح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع وارفع

وعنا الغلا والبلا والوباء والأمراض والأسقام والآفات والأهات والبليات والزلازل والفتن والمحن والجور والظلم والفاحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إليك يعود السلام، حين ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا يا ربنا. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله،
Subhanallah, subhanallah, subhanallahil aliyil azim, bamdi daiman abada, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, ala kulli hal, fi kulli hal, ni'ma Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kebira. Walhamdulillah katira, subhanallah bukrata wa asila, la ilaha illallah, la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala dhikrika al-ghafilun. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل السادات ومن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم، يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي، يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي، الله يا كريم أنت الله.

0: حن وقت إن شاء الله تعالى من الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم الله جل وعلا كل أسلم رسول الله أجمعين فتعب القبول من كل رسول ملوكي كل معمول لحظة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أسابه وأزواج وأطولة وأهل بيته الكرام أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لقراءة آياتك وقربنا إلى مرضاتك وجنبنا من سخطك. اللهم قونا على إقامة أمرك وأزكنا حلاوة ذكرك وأوزئنا لأدائك شكرك واحفظنا بحفظك وسترك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأنزل علينا بركاتك ووفقنا لموجبات رحمتك وأسكننا بهبوهات جناتك. اللهم إنا نسألك ما يرضيك ونعوذ بك ما يؤذيك ونسألك التوفيق لأن نطيعك ولا نعصيك. اللهم اجعلنا محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أوليائك المقربين واجعلنا من المتوكلين عليك ومن الفائزين لديك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.